0: الو
1: هاي
0: هاي ايه فين صاحب الرقم ده؟
1: موجود هو بسأل ارد عليكي.
0: ليه ان شاء الله؟ بيعمل ايه؟
1: لانه عم بسجل.
0: وانت مين بقى يا مام؟
1: لحظة بس روقي شوي، انا اليانا وكنا عم نسجل اغنية.
0: الله، وكنتوا بتعملوا ايه بقى حبيبتي ولا ما تسجلوا؟
1: كنا نسمع للبرنامج.
0: طب قولي اللي عندك ده بقى يسيب اللي في ايده ويرجع يسمع البرنامج.
1: تو ليت، اترك اللي بايدك وارجع اسمع البرنامج.
2: بسجل.
0: طب هو حلو، هو بيعرف يرد وبيزعقلك كمان.
1: روقي شوي، هو رح يسجل وبرنلك. اوكي
0: بلا روقي بلا فتوش. اورفوار يا ماما.
3: ورجعنا لكم تاني ولسه بنتكلم في الحب. خلونا نستقبل اتصال تليفوني ونقول الو.
0: الو.
3: ايوه، تحبي تقولي اسمك ولا بلاش؟
0: ممكن ما اقولش اسمي
3: برضو؟ هو في ايه النهارده؟ كل حد بيكلمني مش عايز يقول اسمه.
0: سامعني صدقت من برنامج.
3: انت بتفكريني بحد كده.
0: مين؟
3: صديق البرنامج. حضرتك تعرفيه؟
0: انا صديق البرنامج يا اسامه.
3: طب عايزه توجهي له رساله؟
0: وجهت له بعناية بس ما فهمش.
3: قلتي له ايه؟
0: هو عارف.
3: طيب لو هو ما بيفهمش في لغه العيون يعمل ايه؟
0: لو ما بيفهمش في لغه العيون انا مش عايزاه، ما لعنين سابق الكلام يا اسامه.
3: طيب لو قال لك حقك عليا
0: وهو بيقص لي في عناية؟
3: هتعملي ايه؟
0: بصراحه هديله فرصه.
3: مستمعينا، جالي دلوقتي رسالة من صديق البرنامج بيطلب أغنية حقك عليا لتو ليت.
4: You're on Mosaic here on FBI 94.5, and that was the first five tracks of the latest Too Late album. Do you have a translation for us?
5: Yes, so the name of this album is صديق البرنامج, which means the friend of the show or a friend of the show. And it's following the storyline of Too Late, the artist, ringing up a love hotline hosted by an actual famous radio host from Egypt named Osama Munir. And he's talking about his love problems, asking for advice. And this last interlude you heard was his lover, who calls in anonymously and asks to call herself the friend of the show. So kind of trying to make it obvious that this is to her boy that just called in and asking for advice, saying, you know, I've tried to communicate with him, I've spoken to him in to quote them directly, the language of the eyes, which is a very, I feel like, Middle Eastern lovey romantic way of saying I flirted my way, or like loved my communication to him without actually saying what I'm trying to say. And he's not reciprocating or understanding what I'm saying. And that takes us into the next track.
6: Really quickly, if you want some love advice for yourself or your loved one, or this is inspiring any confessions, we're here for you, okay? Here on FBI 94.5 on Mosaic tonight especially, we're going to give you advice. So text in 0435 123 945.

0: الو
1: الو، مين معايا؟
0: ما بقتش عارف انا مين خلاص.
1: ايه يا عم مال صوتك؟
0: الموج عالي قوي يا اسامه.
1: طيب اطلع البر كده وعرفنا بيك الاول.
0: صعب، انا خريت واللي كان كان.
1: وايه اللي نزلك من الاول؟
0: كنت عايز اصطاد يا اسامه.
1: واصطاد عندك ايه بقى؟ بوري بربوني؟
0: ايه ده، احنا هنهزر ولا يا اسامه؟ انا بحكي لك عن مشاعري.
1: يا عم ما نهزرش ليه، انت اساسا غرقان. علشان تصطاد لازم تنقي الطعم الاول، وبعدين ترمي الصنارة، وبعدين تتقل.
0: ما انا كل ما اتقل بغرق.
1: علشان مش بتعوم مع الموجة.
0: بس الموجة عالية قوي يا اسامة.
1: لازم تبقى قبطان.
0: ازاي؟
1: بص للموجة كده وقول لها بكل شجاعة، انا القبطان.
0: انا القبطان.
1: لا، اعلى.
0: انا القبطان.
1: وكل ما الموج يعلى قول اعلى لحد ما الصنارة تغمس.
0: انا القبطان.
1: بس كده انت زي الفل. مستمعينا اسيبكم معاهم.
2: You're on Mosaic. This is almost a too late special right now. We've been playing through the latest album, and we have another translation for you from that last interlude.
3: So this last interlude is Too Late calling the love hotline again and telling the host that he is drowning in the waves of the despair that comes with love. And the host gives him the advice that you need to remain the captain of the water, okay? Repeat after me. I am the captain. And that leads us into our next song.
4: Captain.

هيم هيم هيم هيم ميم ألف راء نسير على البقاء قد ما الدنيا تبعد بيني وبينك بيننا في لقاء في لقاء فيش إشكالية حافر درب جنبي معلقة أوطرية هي أوه هيم ميم ألف راء نسير على البقاء قد ما الدنيا تبعد بيني وبينك بيننا في لقاء في لقاء فيش إشكالية حافر درب جنبي معلقة أوطرية هي طبيب جراح وصلت

دم في عيوني وقت الجد هيصار هالكت ايام ميم الف قوة نصير على البقاء قد ما الدنيا تبعد بيني وبينك بيننا في لقاء في لقاء في ششكالية

تمر ندوك المر وقتها نحس بكم تحبيب النفس الحر مش قادر يجمع ريحة الغزو الإكزوستيت في يوم عليك يوم معاك كل يوم بلاك بحس خطوة حس خطوة للهلاك من دون الجمرك فيش حد يمرك هيك الوضع بهاي البلاد تدفع عمرك وانت الدور تسلم الكلية عند الباب نشغلش بالدير ولا شكات تعينا صاحبي بآخر اليوم هذا الأجيك مفاجئات تفاجأ ولا ماله تفاجأ كله تغير وقت الجد تغير وقت الحاجة احتاجة بس بديش جميلة حد يوم يوم يوم بعطيك بستنى شرد طوبو كل شنك الكلام سليم فهم أكثر من أفهمكم فهمنا كل الدواوين على مين مش علينا لأنه خيال فيش رسال من هاي لنتينا ام ميم ألف رواء نصير على البقاء قد ما الدنيا تبعد بيني وبينك بيننا في لقاء فيش إشكالية